قلنا رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلب وجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام شمس الشموزه.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة، صباح السرور، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير، من خلال الشاشة، ومن خلال أكيد البث المباشر. فأهلا وسهلا بكم كافة مستمعينا ومستمعاتنا، متابعينا ومتابعاتنا. صباح الخير لكم، نهار جديد ويوم جديد ومشوار جديد من مشوارنا الصباحي في برنامج طلة فجر. فصباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا. نهار اليوم الاثنين الموافق 12 من أكتوبر تشرين الأول من عام 2026 ميلاديا، الموافق الأول من جمادي الأول من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

صباح الخير لكل اللي انضموا وإيانا في هاي اللحظات من المستمعين والمستمعات، طلاب الجامعات يسعد صباحكم، طلاب المدارس كمان صبحكم بكل الخير، ولكل الآباء والأمهات وإن ما كنتوا صباحكم فل ياسمين، الموظفين الموظفات العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص صباحكم فل ياسمين يا رب. بنوجه لكم التحيات الصباحية مع مشوارنا لنهار اليوم الاثنين. في يوم الاثنين أكيد اليوم عنا دوام وجاهي لكل المدارس الحكومي والمدارس الخاصة، صباح الخير لسائقي حافلات رياض الأطفال وأيضا الحضانات، صباح الخير لكل سائقي شاحنات نقل البضائع، صباح الخير لكل سائقي شركات التوصيل، صباح الخير لكل السائقين العموميين على كافة الخطوط الخارجية والداخلية، سائقي مكاتب التكاسي الخاصة كمان يسعد صباحكم، وكل اللي بيسمعنا إما من خلال أثير أو من خلال الشاشة صباح الخير لكل مزارع وفلاح بيسمعنا حاليا مشغل المذياع على صوت تقريبا له عالي وله واطي لكن مسموع بشكل جيد، وعماله بيقطف ثمار الزيتون. في ناس كثير خلصت الزيتون الموسم بكير، وفي ناس بعدها لغاية اليوم تقطف ثمار الزيتون، المعاصر شغالة، وإن شاء الله يا رب يكون موسم خير وبركة يا رب العالمين. صباح الخير للمزارع كمان اللي قاعد بيحرث بأرضه، صباح الخير للمزارع اللي قاعد بيفقد محصوله، صباح الخير للمزارع اللي بيجني بمحاصيله، بارك الله فيكم وبأعماركم وصباحكم فل وياسمين.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا وين ما كنتوا ايانا في الاستماع والمتابعه. صباح الخير للتاجر الفلسطيني، صباح الخير لصاحب البسطه، وصباح الخير لبائع الخضار والفواكه، وصباح الخير لكل من يعمل في ساعات الصباح الباكره. بدي احكي صباح الخير لمين؟ بدي احكي صباح الخير، بدي احكي صباح الخير لبائع الكعك، الكعك القدس المتجول اللي بيكون ما بين الاسواق وما بين الشوارع، وصباح الخير لكل الموظفين اللي بيكونوا بانتظاره في ساعات الصباح الباكر وهي وجبة الإفطار الصباحي. صباح الخير لكم، ما أحلى من مشهد بصراحة عن جد. عرباية الكعك القدس هذه من الذاكرة، من التاريخ الفلسطيني، يعني حتى لو لأجيال ولأجيال ولأجيال لا يمكن الاستغناء عن هذه العرباية. فكل التحية والاحترام لكل بائعي كعك القدس، يسعد صباحكم يا رب ويصبحكم بكل الخير. كمان بنحكي صباح الخير لليوم اللي طال انتظاره من الأشهر الأخيرة لليوم اللي طال انتظاره بالفترة الأخيرة والأشهر الأخيرة في مدينة طول كرم، مهرجان طول كرم بنعمرها. اليوم هو اليوم المشهود، اليوم المنتظر، اليوم التاريخ لانطلاق مهرجان طول كرم بهذا الحدث الضخم المميز، بهالكبر، بهالضخامة، بعدد الشركات اللي موجودة ومشاركة. صدقا وللأمانة مشهد يفتخر فيه. فكل التحية والاحترام لكل القائمين، لكل اللي سهروا، لكل اللي تعبوا، لكل اللي اشتغلوا على وجود هذا الحدث الضخم الاقتصادي في مدينة طول كرم، فلهم منا كل التحية. ساعات قليلة بتفصلنا عن بدء وانطلاق فعاليات 4 أيام من الفرحة والبهجة والسرور في طول كرم، وإن شاء الله يا رب كل الأمور تكون مكللة بالنجاح. يعني إن شاء الله اليوم رح يكون في افتتاح رسمي، حضور رسمي لافتتاح هذه الفعاليات برعاية رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى، وعدد كبير من الوزراء حيكون موجود ومشارك لافتتاح هذا الحدث الكرمي الاقتصادي الضخم والمميز. فكل التحية والاحترام مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء. بإمكانكم الاتصال والمشاركة إما من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم 0926849 أو المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 00970599409. صباح الفل من مأمون كوع. كلما ازداد الإنسان تواضعا ازداد في عيون الناس جمالا. أي نعم صحيح، التكبر ما بيجيب نتيجة، التكبر بالعكس بيكون دائما نتيجته سلبية. صباح الخير الخالي مقبول الصباح، يسعد صباحك، صباحكم خير وعافية. أسأل الله أن يبارك لكم في حياتكم ويكتب لكم الخير ويوسع أرزاقكم ويهبكم الصحة والعافية ويجعل لكم في كل أمر يسرا وفي كل رزق بركة. اللهم آمين يا رب العالمين. يسعد صباحك يا رب الخالي مقبول صباح. كمان أولى محطة من محطاتنا لليوم، مشوارنا الصباح حيكون سريع إن شاء الله لاستكمال الاستعدادات لبدء وانطلاق والتغطية المميزة من خلال شاشة تلفزيون الفجر ومن خلال أثير فجر أفهم ومن خلال كل منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. كونوا متابعين أول بأول على الفيسبوك، على التليجرام، على الواتساب وعلى الإنستغرام لحتى تعرفوا كل إشي فيما يتعلق بالجانب الإخباري أول بأول طبعا، وأيضا في متابعة كل الأحداث والتفاصيل للحدث الاقتصادي الضخم. لكن أول محطة من محطاتنا لليوم رح تكون بالاطلاع إلى جولة سريعة لأبرز العناوين وأبرز ما جاء فيها لصباح نهار اليوم الاثنين.

أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في جولة لأبرز العناوين، ونبدأها على الصعيد المحلي. بعد منتصف الليلة الماضية، قوات الاحتلال قامت باقتحام بلدة دير لصون شمال طول كرم وداهمت أحد المنازل في مناطق الضفة. حسب مصادر محلية، قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر براء حماد والشاب محمد الباز خلال اقتحام مدينة قلقيلية. أما في جنين، حيث قامت قوات الاحتلال باعتقال 5 من أفراد عائلة وعائلة محمد صعابن من بلدة فحمة جنوب غرب جنين، وهم شقيقان وثلاث شقيقات. أيضا في قلقيلية كان هناك انتشار لقوة راجلة تابعة لجيش الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية بعد منتصف الليلة الماضية. أما في طوباس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين راس الفارعة جنوب طوباس. مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودي أفاد بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، دهمت منزلا، قامت بتفتيشه دون أن يبلغ عن أي حالات اعتقالات. وفي آخر المتابعات الإخبارية، الاحتلال يواصل انتهاكاته، شهداء وإصابات واعتقالات وهدم منازل واعتداءات للمستوطنين في غزة، حيث تم الإعلان عن استشهاد الطفل جهاد الغندور 7 سنوات متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوبه في محيط شارع الهوجة بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة. وفي وقت لاحق من يوم أمس، تم الإعلان عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة عدد آخر جراء غارة جوية للاحتلال استهدفت نقطة شحن في منطقة البراق الجنوبي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

عشرات المستوطنين اقتحموا أمس باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال، أدوا ما يسمى بسجود الملحم أثناء اقتحام وتدنيس المنطقة الشرقية للمسجد، وهم يرتدون شالات الصلاة اليهودية المعروفة باسم الطاليت ويغطون رؤوسهم. في الإطار ذاته اقتحم مستوطنون حقول الزيتون في بلدة مخماس شمال القدس المحتلة بالتزامن مع قطاف المواطنين للمحصول من أراضيهم. في وقت لاحق أقدم مستوطنون على إحاطة تجمعي المهدوش والتبنة البدويين الواقعين شرق القدس المحتلة بالقرب من منطقة الخان الأحمر بالأسلاك الشائكة في خطوة تهدف إلى فرض حصار عليهما وتقييد حركة المواطنين والرعاة وأيضا قطع التواصل بين التجمعين. محافظة القدس أفادت بأن هذه الخطوة تأتي في سياق اعتداءات متواصلة تستهدف التجمعين تشمل قطع الطرق وإغلاقها. وفي الإطار ذاته مستوطنون استولوا على مركبة تابعة للمجلس القروي في قرية عين يبرود شرق رام الله وسرقوا أكياسا من ثمار الزيتون ومعدات زراعية كانت بداخلها بحماية قوات الاحتلال. مصادر محلية أفادت بأن مستوطنون هاجموا المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في القرية واستولوا على المركبة وسرقوا محتوياتها. في سياق آخر، فرنسا دعت القيادة الفلسطينية إلى التراجع عن قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى سبتمبر أيلول عام 2027 مطالبة بإجرائها في أقرب وقت ممكن بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس موعدا جديدا للاقتراع وفق ما أوردته صحيفة لوموند الفرنسية يوم أمس الأحد. وأيضا في آخر التطورات الإخبارية، حيث وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير ظهر في تسجيلات مصورة وهو يهدد أسرى فلسطينيين بالإعدام شنقا ويقول لأحدهم سنعدمك ويجب أن تموت بزعم تورطهم في التخطيط لاغتياله، كما توعد بتجديد ظروف احتجازهم داخل السجون. وأيضا مشاهدين ومتابعين من أبرز العناوين في الشأن الدولي، حيث بحرية الحرس الثوري الإيراني أعلنت اصطدام ناقلة نفط بلغم بحري في مضيق هرمز بالتزامن مع تعرض ناقلة نفط أخرى لهجوم بطائرة مسيرة قرب ميناء صحار في سلطنة عمان. الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعلن فجر اليوم الاثنين مقتل مقيم يحمل الجنسية الباكستانية وإصابة 11 شخصا جراء هجوم استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض عصر أمس، فيما تعرض مطار الملك فهد الدولي في الدمام لهجوم منفصل مساء يوم أمس أيضا. في ختام هذه الجولة الإخبارية نستعرض لكم أسعار صرف العملات. الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الاثنين بثلاثة شواكل فارزة 6 أجورات، أما الدينار الأردني فيصرف بأربعة شواكل فارزة 32 أجورة، اليورو الأوروبي يصرف بثلاثة شواكل فارزة 43 أجورة. إلى حالة الطقس، الراصد الجوي يتوقع أن يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم ومع انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. تبقى الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في معظم المناطق خاصة الجنوبية والشرقية، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. تسود أجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق خلال ساعات النهار. للاطلاع على المزيد بكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام ليصلكم كل ما هو جديد أول بأول.
نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم مستمعينا ومشاهدينا.

إلى لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا وإن ما كنتوا ويانا في المتابعة والاستماع، يسعد صباحكم جميعا. كملين معكم أكيد مشاهدينا الكرام ومتابعينا في كثير من المواضيع والمحطات المختلفة والمتنوعة. في عنا كمان مشاهدينا ومتابعينا مواضيع ورسائل كمان عمالها بتوصلنا. تعالوا نشوف الرسائل. يسعد صباحكم بكل خير وسعادة يا رب، يعطيكم ألف عافية على هالبرنامج. ما شاء الله عنكم يحماكم ويسعد صباح أهلنا في فلسطين وأهل غزة وجميع العاملين عمال النظافة، يعطيهم ألف عافية. وجميع الأسرى الله يفك أسرهم يا رب ويحماهم ويهدي بال الجميع، اللهم آمين يا رب العالمين. صبحك بكل الخير يا رب حنان الخطيب، يسعد صباحك. كمان من المواضيع اللي أو من الرسائل كمان اللي عملها بتوصلنا من أبو فادي الحصري، ألف تحية لطلة فجر ولجميع محبي هذا البرنامج في كل صباح، فسلاما لمن يملكون جمال الروح وصفاء النية، صباح البسمة الهادئة والكلمة الشافية، صباح العافية لأهل القلوب الصافية. بحثت عن أعذب كلمة في الحياة وأرق من الضوء في صباحية، فلم أجد أغلى من كلمة لا إله إلا الله، بها يحفظكم ربي ويسعدكم. أخوكم أبو فادي الحصري. شكرا للجميع، يسعد صباحك يا رب العم أبو فادي، صبحك وربحك بكل الخير ويعطيك الصحة والعافية، وصباح الكلمات الجميلة والمميزة لإلكم متابعينا ومشاهدينا. أكيد إحنا رح نكون معاكم في برنامج طلة فجر بالمواضيع المختلفة والمتنوعة والرسائل اللي عمالها بتوصلنا لحظة بلحظة. طيب كمان من الرسائل من هيا أم كريم، صباح الخير لك يا ريهام، وصباح الخير لطول كرم والعزة ولكفر اللبد الطيبة ولأهلي وناسي وأحبابي. صباح الخير لأمي لبركة العمر ودفى الروح. صباح الخير لأطفالي لضحكة قلبي وأجبل أقداري. صباح الخير لعائلتي اللي بوجودها تحلو الحياة. صباح الخير لبلدي، لأرضنا وناسنا وبيوتنا وشوارعنا. صباح الخير لكل قلب بيحمل حب ولكل روح بتزرع أمل ولكل إنسان بيستحق يوم جميل يشبه طيبة قلبه. فصباح الخير. صباح الفل والياسمين لك يا أم كريم، يسعد صباحك يا رب ويعطيك طير ديكي. وصباح الخير لأولادك ولأحبابك، وصباح الخير لعائلتك الكريمة. احنا أكيد اليوم هاي دعوة بنذكركم فيها مشاهدينا ومتابعينا، إلى كل المحبين، إلى كل الأهل الكرام اللي دائما بيكونوا معنا على السمع. طب احنا رح نكون معكم إن شاء الله بعد قليل مع رئيس غرفة تجارة وصناعة طول كرم لحتى يحكي لنا عن الساعات القليلة اللي بتفصلنا عن الحدث الاقتصادي الضخم والمميز في طول كرم بكل مقاييسه وبكل مواصفاته. يعني اليوم بنحكي عن انطلاق حدث، يعني أي نعم كانت النسخة الأولى من بنعمرها العام الماضي نسخة جميلة مميزة، الكل كان بيحكي عن المهرجان، لكن هاي النسخة بنوعدكم إن شاء الله إنها تكون الأفضل الأحسن والأجمل، النسخة الأوسع والأكبر، النسخة اللي رح تستقبل أعداد كبيرة رغم ضخامة وكبر الأعداد العام الماضي، لكن بهالمساحة الواسعة رح نستقبل أعداد مضاعفة إن شاء الله. طلاب الجامعة أنتوا اليوم على موعد مع حدث مميز، رح تتعرفوا على شركات فلسطينية، رح تتعرفوا على المنتج الفلسطيني بشكل أوسع وأكبر. يمكن في منتجات بنشوفها بالسوبر ماركت على الرفوف بالثلاجات بس ما بنعرف بالضبط إيش طبيعة هذا المنتج، لكن اليوم لما نتعرف على المنتج عن قرب ونحكي مع أصحاب الشركة المنتج لهذا المنتج الفلسطيني أكيد رح يكون في إلكم توجه آخر. فصباح الخير لإلكم مشاهدينا ومتابعينا. أكيد رح اليوم يكون في فعاليات مميزة، مش بس اليوم، 4 أيام متتالية من الفعاليات، من الفرحة، من البهجة، من السرور. لا تنسوا أنه رح يكون في عنا مصفات مجانية، لا تنسوا أنه رح يكون في عنا فعاليات للأطفال، فرقة كتاكيت، رح يكون في عنا كمان هيثم خلايلي موجود يوم الثلاثاء، جمعة وأبو ظريف، أبو جمعة وظريف حيكون يوم الأربعاء، وكمان في عنا تحديات وفعاليات جوائز وهدايا بانتظاركم وانتظار زيارتكم. الرسائل اللي عملها بتوصلنا، الأحلام تبقى حاضرة ما دمت تتحصن بالإرادة والعزيمة، وابتسم للحياة لتبقى الأحلام تتحقق.

ديابة. يسعد صباحك يا رب أستاذي إلهامي، صبحك وربحك بكل الخير. مشاهدينا نروح لفاصل، بعد هذا الفاصل رح نرجع ونكمل معاكم في برنامج طلة فجر وننتقل للمحطات والمواضيع التالية.

صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا وين ما كنتوا وإيانا في المتابعة والاستماع، بنرحب فيكم أكيد وبنحييكم، بنحيي كل اللي اليوم متابعين ورح يكونوا أول بأول على متابعة لهذا الحدث من خلال تغطيتنا. صباح الخير للجميع. في موضوع بصراحة بعيدا عن موضوع المهرجان وبعيدا عن كل هاي التفاصيل، لكن بدي أحكي بصراحة ورسالة إن شاء الله طبعا رح نوصلها بشكل شخصي إلى بلدية رئيس بلدية طول كرم علشان يكون العمل جاري. بس لفت انتباهي منطقة الديشة منطقة اليوم حيوية على مدار أيام الأسبوع، وتحديدا نهاية الأسبوع خميس على جمعة على سبت، بما إنها منطقة حيوية. طبعا باش مهندس محمد أبو شنب حكينا بلقاء الأخير اللي كان وإيانا إنه إن شاء الله رح يكون في هناك اهتمام بعدد كبير من المناطق وتحديدا منطقة الديشة، ورح يكون في يعني تطوير وتحسين بهذه بشكل هذه المنطقة، لكن أقل ما فيها عبنا يكون في عنا تحسين وتطوير وما إلى ذلك. خلونا إنه يعني أقل ما فيها نوفر شيء مميز للأم وأطفالها في المنطقة اللي موجودة قرب قاعات سان مورس، مش عقبالها منها وفوق، يعني تقريبا عند جفرة في هناك ديشة صغيرة كنت موجودة عليها، وكنت موجودة في هاي المنطقة يوم الخميس. اكتشفت انه الديشة من عند سان مورس ولقدام مضوية، فيها كل الخدمات مرتبة، الديشة وكل شيء تمام بصراحة، لأنه في هناك أكشاك وحاطين كراسي ومشاريع.

0: شيء مميز. هاي المنطقة اللي هي جنب جفرة للأسف مهملة، ما فيها إضاءة كافية، فيها مرجوحتين وسحسليتين، وللأسف للأسف للأسف طبعا الدش اللي هناك نوعا ما مش سيئة، بس فيها أوساخ كثير. المنطقة اللي هي بتكون موجود فيها السحسلية والمرجحة تحتها تراب، المفروض تراب طبعا مليان أوساخ، واكتشفت أنه يعني في بعض الأشياء الصغيرة اللي زي الحديد. المرجحة نفسها خربانة، المسامير منها طالعة، الخشبة مش راكبة منيح على الحديدة، والسحسلية كمان آخرها مطبوشة. فتخيلوا لما الأم، وفي صبايا قاعدين وأمهات، يعني الولد من بعيد لما بيشوف في مرجحة ما في إشي بيقنعه إنه المرجحة خربانة إلا لا تروح الأم وتفرجي، ومع هيك بيزعل وبينكد على أمه. فهاي المنطقة ليش مهملة بهاي الصورة؟ بنقدر إحنا لو بإمكانيات بسيطة إنه نسلك ونصوب أوضاعها لحين ما يكون في عنا مشروع ترتيب وتنظيف واهتمام أكبر. فأتمنى هاي الرسالة توصل إلى بلدية طول كرم وإلى المجلس البلدي علشان يكون في اهتمام سريع جدا. يعني الألعاب، هل من المعقل إنه إحنا يكون في عنا ألعاب إذا ما عنا الإمكانية إنه نظبطها نصلحها أو أنه نجيب ألعاب جديدة؟ أنا بفضل أنه نشيلها بصراحة، لأنها مؤذية، فيها مسامير طالعة، السحسلية أصلا من الآخر يعني مطبشة ومكسرة، ما بتعرف إلا إذا ولد بنجرح كاني ماني. فأنا أتمنى أنه يكون في اهتمام بهاي المنطقة، وكمان يكون في إضاءة كافية، لأنه إضاءة الشارع وحدها غير كافية نهائيا. يعني إذا إشي سقط من إيدك بدك تدور عليه، بدك تجيب كل كشافات الناس اللي معك عشان تدور عليه وتلاقيه. فأتمنى من بلدية طول كرم يكون في اهتمام كبير بهذه المنطقة. لو بدنا نحكي عن منطقة الدشة قرب شارع المحاكم، نوعا ما برضو كمان مش سيئة، بحاجة لاهتمام أكبر، بس إنما مش بنفس الوضع اللي موجود في هذه المنطقة. هي منطقة الدشة صغيرة بصراحة بتيجي. فأتمنى من بلدية طول كرم تسمع هذا الصوت وتشتغل على هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن، إن لم يكن هناك بالإمكانيات المادية إنه نغير هذه السحسلية أو المرجحة، إحنا نشيلها نهائيا أفضل صراحة، لأنها مكسرة ومطبشة، المسامير طالعة من الخشبة، أو أقل ما فيها أقل ما فيها حدا من المتبرعين من أهالينا حابب أنه فعليا يقدم خدمة لأبناء مدينة طول كرم، يعمل على دعم بلدية طول كرم ويساعدها هو، ويعمل على إعادة تصليحها وترتيبها. نأمل يعني يكون في هناك شراكة حقيقية ما بين المجتمع الكرمي الفلسطيني وما بين هذه المؤسسة بلدية طول كرم، لأنه كلياتنا بنعرف الأوضاع اللي بتمر فيها المادية طبعا اللي بتمر فيها بلدية طول كرم، لكن مع العلم هم عمالهم بيشتغلوا على قدم وساق لحتى يوجدوا كل شيء ممكن يكون مريح وكل الخدمات موفرة بأحسن وبأفضل طريقة ممكنة. فشكرا لبلدية طول كرم، ولكن هذه رسالة تنويه إن كانت غائبة عن أذهانكم أو يمكن مش منتبهين لإلها، هي عبارة عن رسالة تنبيه مش أكتر. نتمنى إن شاء الله دائما يكون العطاء موجود، ويكون دائما سماع هذا الصوت موجود كمان من بلدية طول كرم. فصباح الخير لإلها. كمان اليوم إحنا بنتمنى من خلال شرطة مرور طول كرم، شرطة المرور ومدير شرطة المرور، يكون في هناك توجيهات وتعليمات بتواجد شرطي على مدار الساعة أمام جامعة فلسطين التقنية خضوري على كل بواباتها، لحتى يأمن دخول الأهالي والمواطنين بشكل يسير وسهل، ما يكون في هناك أي أزمات مرورية، ما يكون في هناك أي فوضى أمام الجامعة. ليش أمام الجامعة؟ لأنه هي الحاضنة لهذا الحدث الاقتصادي الضخم والمميز. فبالتالي نتمنى أن يكون في تواجد شرطي مكثف، مش بس فقط عند حضور مجلس الوزراء وعند حضور رئيس الوزراء أو عدد من الوزراء وأياء الحضور الرسمي، لكن على مدار الأربع أيام، وخاصة خلال يعني طول فترة النهار، لأنه الصبح بيكون في طلاب جامعات، وآخر النهار كمان رح يزداد الأعداد ويكون في عنا زيارات للأهالي بكل هم يعني وعائلاتهم وأولادهم وما إلى ذلك. فعلشان هيك إحنا نتمنى أن يكون في تواجد شرطي باستمرار وعلى مدار اليوم والنهار مشاهدينا ومتابعينا الكرام. فيسعد صباحكم جميعا، وصباح الخير لكل الأهل والمتابعين. نأمل إن شاء الله يكون هذا الحدث الاقتصادي مميز في كل مقاييسه وفي كل إمكانياته. نروح معاكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا متابعينا الأعزاء في محطة من محطاتنا اليوم اللي رح نتحدث ونحكي عنها ونحكي عن تفاصيلها. يعني احنا بنحكي عن هالتحديات الاقتصادية المتصاعدة اللي بتواجه الاقتصاد الفلسطيني وشو اللي بيعاني القطاع الخاص من صعوبات في الانتاج في التسويق وفي التصدير، لكن أهمية كل خطوة عمالها بتبرز اللي من شأنها أنها تفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني لتعزز قدرته على المنافسة عالميا. في هذا السياق، الاعتراف الماليزي بشهادة الحلال الصادرة عن مؤسسات المواصفات والمقاييس الفلسطينية من قبل دائرة التنمية الإسلامية الماليزية جاء باعتباره تطور مهم ممكن يمنح الشركات والمصانع الفلسطينية فرص أوسع للوصول إلى الأسواق الإسلامية. تعالوا نحكي أكثر عن هاي التفاصيل ونتحدث أكثر عن كل الآثار المترتبة وراء هذا الاعتراف من خلال ضيفنا اللي بينضم إلينا عبر الاتصال الهاتفي، السيد عبدو إدريس رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل، رئيس اتحاد الغرف التجارية. صباح الخير سيد عبدو.
1: صباح الخير إليك وللإخوة والأخوات، أسعد الله صباحكم جميعا.
0: صباحك بكل الخير. يعني خلينا نضع المستمع بصورة أوضح حول هذا الإنجاز، شو يعني الاعتراف الماليزي بشهادة الحلال اللي صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية؟
1: يعني أول شيء احنا بنأمل السلام لأبناء شعبنا في كل محافظات الوطن وبقطاع غزة بالضفة في كل مكان. يعني احنا اليوم الظروف الفلسطينية زي ما تفضلتي بنعيش بظروف اقتصادية صعبة، يعني بما ترتب عليها من اعتداءات المستوطنين للحصار الاقتصادي والمالي اللي بنعيشه فلسطينيا بشكل عام. ولكن برغم من كل ذلك، يعني احنا اليوم مصممين فلسطينيا ان بالاخر بدنا يعني نعمل كل جهدنا بالقطاع الخاص الفلسطيني حتى نقوم بالواجب اللي مطلوب منا، ونعمل المطلوب منا بما يتعلق في كل الجوانب الاقتصادية. عجلة الحياة ممنوع ان تتوقف. اليوم كمان عنا المعرض بطول كرم، المهرجان طول كرم، بالإضافة للعديد من الفعاليات نحاول نعملها دائما في كل محافظات الوطن حتى نحافظ على عجلة الحياة برغم من الآلام والمعاناة اللي بعيشها أبناء شعبنا اللي بدوش حدا يشرح لهم يعني أنهم عايشين. إحنا يعني بنحكي مع بعض فلسطينيا، إحنا عايشين الضغط الفلسطيني بشكل عام. بما يتعلق في موضوع شهادة الحلال، هذا موضوع مهم جدا. يعني اليوم احنا ما يعني بالاخر وبالنتيجه اي انجاز مركب، يعني بتركب عليه انجازات اخرى. يعني احنا بعد ما انضمينا لغرفه التجاره الدوليه واصبح لنا اليوم احنا اصبحنا اعضاء واصبح لنا مجلس ادارتنا بفلسطين كمان غرفه التجاره الدوليه، يعني من هذا المنطلق كمان وبعض الإجراءات اللي بنقوم فيها عمالنا لتعظيم يعني الفائدة من ذلك، يعني استطعنا مع إخواننا بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية أصحاب الاختصاص طبعا العمل مع الإخوان بالمواصفات، وهذا العمل المشترك اللي احنا دائما بحاجة للعمل المشترك حتى نستطيع نوصله مع أصحاب الاختصاص حتى نوصل الاستفادة من كل الإمكانيات اللي بتساعد الاقتصاد الفلسطيني حتى نستطيع أن نوجد فرص عمل وكل هاي التفاصيل. فاليوم إخواننا كمان في المواصفات والمقاييس نوجه لهم التحية ولكل زملائنا. استطعنا أنه هاي يعني اليوم شهادة الحلال، لأنه عندنا مشكلة دائما بما يتعلق في موضوع العلاقة ب يعني الإجراءات اللي بحاجة لفريق يجي للبلد ويفحص وإلى آخره. واليوم أنتم عارفين مواضيع التنقل وأنه حد يأخذ فيزا ويجي عندنا، بالذات ماليزيا ماليزيا في مشكلة في هذا الموضوع، فكان في شيء العلاقة بخلال الفيديو كونفرنس. فهذا الموضوع بعتقد يعني كان يعني كثير مهم بالنسبة لنا فلسطينيا أنه تم يعني الموافقة وإعطائنا شهادة الحلال اللي بدها تكون يعني اليوم هي إشي مهم لنا. وفي كمان على الطريق إن شاء الله أندونيسيا كمان حتكون على الطريق أيضا، بالإضافة للعديد من الدول الإسلامية ومع يعني مع كل الجهات صاحبة الشأن بذلك. فهذا الموضوع بفيدنا بتصدير منتجاتنا الفلسطينية لأنه هذا موضوع مهم. اليوم بدون الشهادات وبدون المواصفات وبدون يعني مواصفات المقاييس مش حيكون عندنا أي طريق حتى للأسواق العالمية. فإحنا اليوم دائما إحنا كمان باتحاد الغرف بنحكي دائما كالتالي، إنه المواصفات والمقاييس الفلسطينية أول شيء بتحمي المواطن الفلسطيني، هي بتفتح الأسواق للمنتج الوطني الفلسطيني للخارج، وبتحمي الأسواق بتحمي الصانع الفلسطيني والمنتج الفلسطيني بشكل عام. عشان هيك اليوم بهاي الجزئية اللي بتفتح الأسواق للعالم، بعتقد هاي يعني فرصة كمان للصانع وللتاجر الفلسطيني. أضيف إلى ذلك كمان إن شاء الله من خلال غرفة التجارة الدولية قريبا هتكون شهادة المنشأ الفلسطينية كمان مصادقة من غرفة التجارة الدولية، كمان هاي بتساعد منتجنا الوطني الفلسطيني.
0: طب اليوم لما إحنا بنحكي بصراحة شهادة الحلال لعنصر أساسي في دخول عدد من الأسواق الإسلامية، شو الفرق اللي ممكن تحدثه هاي الشهادة المعترف فيها في إجراءات التصدير تحديدا؟
1: يعني هاي بتفتح الأسواق دائما، في متطلبات لأي سوق بده، لأي إنسان بده يدخل أي سوق اليوم ما بيزبط إلا يكون عنده الشهادات والمواصفات والمقاييس المطلوبة اللي لها علاقة بهاي الأسواق. فعشان هيك اليوم بدون هاي الشهادات ما بنستطيع أن ندخل للأسواق العالمية بشكل عام، وبالذات الأسواق العالم الإسلامي. يعني أنا 57 دولة إسلامية اليوم، يعني ومنظمة العمل الإسلامي وكل الجهات الغرفة الإسلامية كمان، يعني إحنا بنشتغل كمان مع الغرفة الإسلامية مع كل الجهات حتى نستطيع أنه نوجد سبل يعني للمنتج الوطني الفلسطيني. من هذا المنطلق يعني هاي الشهادة كثير بتساعد منتجنا الوطني الفلسطيني، لأنه شهادة الحلال اليوم مطلوبة في كل شيء. الحلال مش بس بالطعام، يعني اليوم الخدمات المصرفية فيها شهادة حلال، كل مناحي الحياة اليوم يعني أصبح فيها إجراء له علاقة بالحلال. عشان هيك اليوم موضوع الحلال بتعلق في كل الجوانب الاقتصادية والأفاق الاقتصادية، فإحنا هاي الشهادة يعني بتساعدنا كثير، وهي تجربة كانت حتى ننطلق لباقي الدول الإسلامية. يعني الموضوع يعمم على باقي الدول الإسلامية من خلال منظمة العمل الإسلامية، بالإضافة كمان الغرفة الإسلامية اللي عمالنا نشتغل معهم على منصة لتشغيل عن بعد لأبنائنا، وبالإضافة كمان لمنصة لبيع منتجاتنا برضو الغرفة الإسلامية كمان بتساعدنا بذلك. أنا بعتقد مجموعة الإجراءات اللي بنشغل عليها بشكل عام إحنا بنستطيع أن نوصل لنتيجة أفضل. وبعتقد اليوم التعاون اللي مع الحكومة كمان في هذا السياق يعني كمان بعتقد مهم. يعني اليوم كمان بعتقد يعني دولة رئيس الوزراء كثير من الداعمين لهذا التوجه، ويعني بهاي التكاملية، لأنه بدون ما نكمل مع بعض بزبطش يعني بالنتيجة بأي إجراء.
0: طب سيد عبدو بصراحة يعني لو بدنا نحكي عن الاستفادة اللي رح ترجع للمنتج وللمصدر الفلسطيني، يعني بالنسبة للمواطن وصاحب المنشأة الفلسطينية، شو الفائدة العملية صدقا اللي رح يجنيها المنتج أو المصنع الفلسطيني من هذا الاعتراف؟ كيف رح يساهم في تقليل التكاليف والإجراءات المطلوبة لتصدير المنتجات اللي حصلت على شهادة الحلال لماليزيا؟
1: يعني شهادة الحلال اليوم هي اللي بتفتح الأسواق، يعني هاي الشهادة بدونها ما بنستطيع أن نصل لهاي الأسواق. عشان هيك اليوم شهادة الحلال هي بتفتح المجال للسوق، وبتفتح لنا أسواقنا إن شاء الله كل الدول الإسلامية كمان في هذا السياق، وفي غير الدول الإسلامية شهادة الحلال مطلوبة. اليوم أنت بتروحي في أي مكان بدون ما يكون خط الحلال موجود، في ناس كثير ما بتستهلك هاي المنتجات. تخيل لما تكون دول ما بتدخل أو ما بيكون يعني هذا الاعتماد موجود، فموضوع اعتماد شهادة الحلال هذا بيفتح الأفاق للأسواق للمنتج الفلسطيني، بيفتح لنا الأفاق للعالم كله، لكل العالم الإسلامي. وبالإضافة لها موضوع ماليزيا يعني دولة كبيرة، دولة إسلامية كبيرة وفيها عدد كبير من السكان، يعني بعتقد هاي إن شاء الله تكون لها أفاق وأفاق على يعني التاجر والصانع الفلسطيني بالعموم، اللي هي احنا بنبحث عن المنتج الفلسطيني او الزراعة او كل الجوانب الاقتصادية بالاخر اللي ممكن تتقاطع مع شهادة الحلال. فهي بتفتح الافاق، وبعتقد اخواننا في المواصفات والمقاييس يعني كمان انا بوجه لهم التحية لاخي حيدر للمواصفات والمقاييس، لانه يعني هم كمان ناس مبدعين، بدونهم ما كان، وهي التكاملية اللي كانت بيننا وبينهم بعتقد يعني ساعدت في أن يعني يكون هذا الإجراء يعني يأخذ الوقت المناسب ويفتح الأفاق لباقي الدول الإسلامية إن شاء الله. بس هذا بيفتح الأفاق للمنتج الوطني الفلسطيني بالعموم.
0: اليوم ماليزيا، بكرة وين الوجهة ممكن تكون؟
1: شغالين على اندونيسيا، عمال في شغل لاندونيسيا، في شغل لكل الدول الاسلاميه ان شاء الله انه تعتمد، يعني شهاده الحلال الفلسطينيه تكون يعني معتمده. فبعتقد هاي خطوه، وبعدها خلص يعني بصير في يعني الاجراء، يعني اللي تغلبوا عليه اخواننا في المواصفات والمقاييس، ومع اللي تم يعني انه استطعنا انه موضوع اللي انه عن بعد نستطيع استغلنا التكنولوجيا وطورنا يعني بالفيديو كونفرنس، استطعنا انه يعني ننجح في موضوع انه ناخذ هاي الشهاده ويتم الفحص بكل التفاصيل المطلوبه.
0: كل الاحترام. طيب يعني سيد عبدو، بصراحة الحصول على هيك شهادة هذا إنجاز ضخم ومميز، لكن كان في عقبات كثيرة موجودة أمامكم، إيش أبرز العقبات اللي صدقا قدرتوا وبجدارة وبفخر نحكي إنه عن جد هاي العقبة أو هذا التحدي تجاوزنا بهمتنا بجهدنا وبالشراكة الحقيقية ما بين أصحاب المنتج الفلسطيني، ما بين شركة ومؤسسة المقاييس والمواصفات، أنتوا كغرف كاتحاد غرف؟
1: يعني أنا بدي أحكي لك أول شيء، اليوم الأصعب بالنسبة لنا، يعني أنت بتعرف إحنا إنا 3 سنوات في حالة من الحرب، وعد يعني وكل الظروف، أي حد بشوف بالآخر بالإعلام العالم بشوفنا ما بيعتقد اننا بننتج وانه عندنا انتاجنا، واحنا يعني الحاله الفلسطينيه اننا بنعيش الالم والامل، ان يعني كل يوم بالرغم من كل ما نعاني انه عندنا انتاجنا، مش احنا مش امريكا بالاخر، بس لدينا ما نقول فلسطينيا، عندنا انتاجنا وعندنا يعني حاله العمل وحاله يعني المثابره بما يتعلق في موضوع إن نوجد اقتصاد فلسطيني برغم من كل الصعوبات. فالصعوبة الأهم يعني هي إنه العالم ما بيشوفنا بالشكل إنه بجانب الاقتصادي بالشكل اللي موجود عندنا، بسبب ما يراه من مظلمة على الشعب الفلسطيني بالعموم وما يحصل للشعب الفلسطيني بشكل يومي. الموضوع الآخر صعوبة قدوم الفرق اللي بتفحص بالآخر، يعني في متطلبات كثير من الدول الإسلامية يعني صعب إنها تدخل لعنا، وهم الأهم يعني من الشروط الأساسية كانت إنه ييجوا يفحصوا يعني عمليا بشكل يعني جسدي، لازم يكونوا يدخلوا لعنا وييجوا بأشخاصهم ويدخلوا يفحصوا الفريق المتخصص، ولكن إنه تغلبنا على هذا الموضوع زي ما حكينا من خلال الفيديو كونفرنس وكاست، طوعنا التكنولوجيا لذلك، وهذا الموضوع الأهم. بالإضافة إن كمان نوصل الصورة اللي هي إنه لدينا ما نقول بالعملية الإنتاجية والصناعة الفلسطينية، لدينا ما نقول، عادنا إحنا ما يعني ما بنكبر يعني بالمحل، بنكبر اللي عنا ما بنكبر حجارنا بالمثل المحلي بس، ولكن لا لدينا ما نقول وعندنا إشي ممكن يعني إحنا نشتغل عليه ونصدره، وعندنا مصانعنا اللي بتصدر، وعمالنا شغالين كمان نسوي معرض بالأردن، حيكون في عندنا معرض للصناعة الفلسطينية أردني فلسطيني بالأردن قريبا إن شاء الله حسب الظروف. بالإضافة كمان عندنا حيكون معرض للصناعة الفلسطينية في عمان، شغالين على الكويت، لأنه موضوع المعارض موضوع مهم جدا كمان، ما هو تكملة، ما هو الموضوع مش فقط إنه إحنا حصلنا على كل الشهادات وحصلنا على كل شيء وما يعني ما فتحنا الآفاق كمان يعني روجنا للمنتج الوطني الفلسطيني، ما كنا الثلاثة المترابطة في بعضها، عشان هيك عندنا معارض هاي مهمة، وبالإضافة للمعارض والفعاليات اللي بتتم في كل محافظات الوطن كمان، اللي هي كمان للمواطن الفلسطيني، إنه المنتج الوطني الفلسطيني اليوم إحنا كمان يجب إنه يكون أولوية المواطن بالنتيجة، لأنه المواطن الفلسطيني لما هو بيشتري منتج ومنتج بلده بالآخر حق عليه لأبناء بلده، لأنه هذا بيخلق وظائف عمل لأبنائنا ولإخواننا بشكل عام. فالموضوع له علاقة بالجانب الداخلي، ما دام العالم اليوم يعني بيهتم بالمنتج الوطني الفلسطيني وبشوفنا في المكان الصحيح، كمان من الأولويات محليا ووطنيا إنه المنتج الوطني يكون للأولوية في بيوتنا وفي محلاتنا وفي كل حياتنا طبعاً اليومية طبعاً الفلسطينية.
0: طبعا أنا بدي أشكرك كل الشكر سيد عبدو إدريس، شكرا لانضمامك اليوم وإيانا، وشكرا على هذه الإضاءة حول الاعتراف الماليزي بشهادة الحلال الفلسطينية، ولما رح تفتحه من فرص أمام المنتج الوطني لحتى يكون وصوله إلى أسواق جديدة خارجية وعالمية. شكرا وكل الشكر لكم على هذه الجهود اللي بذلتوها على مدار أكثر من عام، واليوم وصلنا إلى هذا الإنجاز، فكل التحية والمحبة لك سيد عبدو إدريس، يسعد صباحك.
1: Thank you.
0: يعطيك ألف عافية. ومكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام. مذكر وختم حديثه سيد عبده بما يتعلق أن المنتج الفلسطيني لازم يكون موجود في كل بيت فلسطيني في كل مكان، والمنتج الفلسطيني لازم يكون هو خيارنا الأول. اليوم بصراحة ولو بدنا نحكي صدقا، الثقافة صارت أوسع أشمل عند الصغار عند الكبار عند الشباب. بطلنا نستحي أنه إحنا ما بنشتري منتجات فلسطينية أو ما بنشتري منتج محلي لأنه جودته سيئة، لأنه مش مثل ما إحنا بدنا، مش ما بيلبي أذواقنا. هذا زمان كانت الثقافة السائدة، لكن اليوم الثقافة السائدة بصراحة وبنحكيها بكل فخر، المنتج الفلسطيني ما خلالنا أي حجة إنه إحنا ما يكون خيارنا الأول هو المنتج الفلسطيني، لأنه الشركات الفلسطينية اللي بتقدم منتجاتها بتقدمها بأعلى مواصفات، بتقدمها من خلال، والكل عماله بيكون حريص إنه يأخذ شهادة الآيزو بكل مجال بكل تخصص بكل شيء عماله بيقدمه بمنتجاته. فبالتالي التنافسية عالية، والتنافسية العالية بيتطلب إنه يكون المنتج بجودة وبمواصفات جدا عالية عالية بالضاهي وأحسن وأفضل من المنتج المقاطع. فكل التحية والاحترام لكل شركاتنا الفلسطينية، لكل مصانعنا الفلسطينية اللي دائما ما بتعمل على التنافسية المميزة الشريفة الحلوة لحتى تقدم منتج فلسطيني بأعلى جودة ممكن إنه ينحك عنها وينقال عنها. فكل التحية لكل مواطن لكل مواطنة، وقت يروح على السوبر ماركت يروح على أي مكان بده يشتري منتج معين دائما بتكون عينه على المنتج الفلسطيني. فكل التحية لكم مشاهدينا ومتابعينا. نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل وإياكم حديثنا وإطلالتنا من برنامج طلت فجر.

0: يسعد صباحكم من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا وين ما كنتوا وإيانا في المتابعة والاستماع، صبحكم بكل الخير. أكيد صباح الخير لكل اللي عمالهم بيسمعونا من خلال أثير، سائقين سواء سائقي المركبات 4 ركاب أو 7 ركاب، يصبحكم بكل الخير. الفردات يعطيهم ألف عافية على كل الخطوط الداخلية والخارجية، وإن شاء الله يا ربي بنتمنى لكم يوم موفق مليء بالراحة والأمان، ومليء بدون مليء طبعا هيك بهدات البال، بعيدا عن أي مشاكل أو أي منغصات أو أي طواش، لا حد يأخذ دورك ولا حد يصف مكانك ولا حد يتجاوز عنك. إن شاء الله يا ربي هيك يكون، تكون كل الأمور اليوم سهلة وميسرة بمشيئة رب العالمين. كملين معكم أكيد في إطلالتنا وفي مشوارنا الصباحي اليوم. بنصف الثاني من إطلالتنا لليوم رح نتحدث عن الحدث اللي شغل بال كل أهلنا في طول كرم وزوارنا ومتابعينا من كل مكان، فرح نحكي أكثر وإياكم عن تفاصيل انطلاق مهرجان طول كرم الرابع بنعمرها، لحتى نحكي أكثر عن الساعات القليلة اللي بتفصلنا عن هذا الموعد اللي طال انتظاره من فترة من أشهر. فصباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا. رح نرحب أكيد برئيس غرفة تجارة وصناعة طول كرم السيد قيس عوض. صباح الخير أستاذ قيس. أستاذ قيس يسعد صباحك. طيب يبدو أنه ما في، احنا بنحكي شكله الأستاذ قيس مش معنا على السمع أو يمكن في خلل في الاتصال، فخلينا احنا نكون على تواصل. موجود معنا أستاذ قيس؟
1: صباح الخير.
0: يا صباح الخيرات، كيف الحال أبو آدم؟
1: هلا هلا أخت ريم،
0: يسعد صباحك يا رب، يعطيكم ألف عافية، بارك الله في جهودكم، يعني بتستحقوا وبتستاهلوا. نحكي لكم الغرفة التجارية وشبكة الفجر الإعلامية، بارك الله فيكم على هذا الحدث المميز والضخم. أبو آدم، ساعات قليلة بتفصلنا فقط عن هذا المهرجان اللي حيكون على مدار 4 أيام متواصلة من الفرحة، البهجة، السرور اللي رح ندخلها على أهلنا وزوارنا وأحبابنا في طول كرم. خلينا نحكي شوي أكثر عن هذه الدقيقة 90 زي ما بيحكوها.
1: بداية صباح الخير لجميع المشاهدين، صباح الخير لتجارنا، صباح الخير كل المشاركين، كل الداعمين لمهرجان طول كرم الرابع بنعمرها. هذا الحدث الذي سينطلق اليوم على الساعة 11:30 بمشاركة دولة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى سفير المغرب وسفير الأردني ومجموعة من القناصل الأوروبيين. بتشهد اليوم طول كرم حدث نهائي من حيث الزوار ومن حيث تنظيم المهرجان. مهرجان طول كرم الرابع بضم في 80 بوث داخل الخيمة، وبالإضافة إلى 40 مطعم خارجي وعصائر، عدة فعاليات تشهدها، فقرات للأطفال، فقرات تراثية، وعدة مسابقات. احنا بنقول لك انه حجم الجوائز اللي في المهرجان برضه ضخمة، رحلات للعقبة، رحلات عمرة، اجهزة ايفون، بالاضافة الى مزرعة الجنيد المميزة اللي داخل المهرجان. عدة مفاجآت برضه داخل المهرجان ستكون لزوارنا، نتأمل ان يكون حجم الزوار اكبر من العام الماضي، ونتمنى ان يكون نجاحه اكثر من المهرجان الماضي.
0: طيب اليوم احنا بنحكي النسخة الرابعة والنسخة الثانية من بنعمرها، شو بيعني لطول كرم انه يكون في استمرارية لهذا المهرجان ووصوله الى هذه النسخة، وهو يعني حدث سنوي اليوم احنا بنحكي؟
1: اخت ريهام، احنا تحدثنا في السابق عن مهرجان طول كرم الثالث. طول كرم المهرجان الثالث اعطانا دافع ان نقوم في ترتيب مهرجان طول كرم الرابع. نظمنا مهرجان طول كرم الثالث في ظل ظروف استثنائية وصعبة، وأخذنا وحققنا المراد منه، حققنا دقة التنفيذ، استقطاب الشركات. العام هذا مهرجان طول كرم الرابع أضخم من مهرجان طول كرم الثالث من حيث الشركات، من حيث تنوع الشركات داخل المهرجان، من حيث المساحة، من حيث الفعاليات التي ستقام على أرض جامعة الخضور التي تستضيف هذا الحدث. من هنا بنشكر جامعة خضور، بنشكر عطوفة المحافظ، بنشكر أمين سر حركة فتح، بنشكر كل من ساند ودعم هذا المهرجان. إحنا هاي المهرجانات السنوية بنقوم فيها من أجل تنشيط السوق، من أجل استقطاب الزوار من المحافظات وأهلنا في الداخل وجميع المناطق لزيارة مدينة طول الكرم ومحافظة طول الكرم.
0: كل الاهتمام. إحنا طب أبو آدم، اليوم ذكرت في بداية حديثك أنه رح يكون في استقبال لوفود رسمية، عدد من السفراء، يعني اليوم حدث استثنائي على مدينة طول كرم. قديش مهم من خلال هذه الفعاليات أنه نأكد على المواطن الكرمي أنه بنحاول من خلال هذا الحدث أنه يكون في عنا تحسين تصويب لأوضاع العجلة الاقتصادية، نحسن من الأوضاع في مدينة طول كرم من خلال تسجيل كل هذه الزيارات للمهرجان؟
1: إحنا من أهداف المهرجان هي نقل الرسالة للقناصل، للسفراء، للوزراء عن وضع طول كرم اللي بتعاني الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي، اجتياح طول كرم. هذا هدف المهرجان، إنه نقل صورة عن واقع طول كرم المؤلم، عن الظروف الاقتصادية، عن الحصار اللي بتعيشه طول كرم. إحنا بنرفع صوتنا هنا إنه إحنا بدنا نعمرها، احنا بدنا ننقش اقتصادها، بدنا نحقق اهداف المهرجان. نتامل انه توصل رسالتنا للجميع، انه بدنا نقوم في دورنا، بدنا نعيش، بدنا ننقش كمان مره تجارتنا
0: ان شاء الله. طبعا احنا دائما بنسعى بكل مكونات طول كرم الحبيبه من مؤسساتها لتسعى دائما الى تنشيط العجله الاقتصاديه والتجاريه، وتكون طول كرم ان شاء الله يا ربي دائما عمرانه باهلها وناسها.
1: اختي ريهام، احنا جميع مؤسسات طول كرم ساهمت في انجاح هذا المهرجان، جميع مؤسسات طول كرم شاركت لإنجاح هذا المهرجان، من بلدية، من رجال أعمال، من محافظة، من إقليم، من أمن، من الأجهزة الأمنية اللي كان لهم دور في ترتيب هذا الفعالية. نشكرهم جميعا، ونتمنى أن تكون طول كرم مزدهرة في مؤسساتها، تعمل مع بعض من أجل صالح مدينة طول كرم، من أجل مصلحة محافظة طول كرم. شكرا لهم كمان مرة على دورهم في التخطيط والتنفيذ معنا والمساهمة في إنجاح هذا المهرجان وهذه الفعالية وتسهيل كل العقبات. شكرا لجامعة خضوري اللي استضافتنا في العام الثاني في هذا الحدث.
0: كل التحية والاحترام. طيب الشعار بنعمرها والكل بيحكي بدنا نعمرها، فشو المطلوب اليوم من المواطن علشان يكون جزء من تعمير طول كرم؟
1: طبعا احنا بندعو المواطنين كلهم لزيارة المهرجان بالمساهمة في إنجاح هذا المهرجان. قديش منجيب زوار قديش المهرجان بيبقى ناجح. إحنا كنا أخترهام نكرر كمان مرة دعوة لجميع المحافظات، دعوة لأهلنا في محافظة طول كرم، دعوة لتجارنا، دعوة لكل المؤسسات لزيارة هذا المهرجان. نتأمل أن يبقى حجم الزوار أضخم من حجم المهرجان السابق. المهرجان السابق كان تقريبا 650 ألف زائر حسب تقديرات إدارة المهرجان. نتأمل هذا العام أن يتخطى هذا العدد، وأن يكون حجم المتسوقين وحجم الزوار لهذا المهرجان أكبر من العام الماضي.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. طيب اليوم المواطن بيحكي طب أنا بدي أكون مساهم، بس أنا شو بيستناني بهالأربع أيام؟ شو رح أشوف في المهرجان؟
1: أول شيء تنوع الشركات داخل مهرجان أخت ريهام، بالإضافة إلى حجم العروضات وحجم الخصومات اللي داخل المهرجان، الفقرات الترفيهية للأطفال. إحنا بدنا نقول لك مستضيفين فعاليات كمان مرة تراثية وفقرات أطفال، بالإضافة إلى مفاجآت كمان مرة بأكد داخل المهرجان في مفاجآت عديدة لزوار محافظة طول كرم وجميع زوار المهرجان.
0: كل التحية والاحترام، أشكرك كل الشكر سيد قيس عوض رئيس غرفة التجارة والصناعة طول كرم. بارك الله فيكم، يعطيكم ألف عافية، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. بدنا نشكر الجميع، كل من كان قائم ومنفذ لهذا المهرجان. شكرا لغرفة التجارة والصناعة طول كرم، شكرا لشبكة الفجر الإعلامية، شكرا لجست برو إيفنت كمان في التنفيذ اللي كانوا حريصين على أنه يكون تنفيذ المهرجان بأفضل وأحلى نسخة ممكن أي مواطن أو أي زائر أنه يشوفها. فكل التحية لكل من كان له بصمة مميزة، يعني ذكر اسمه أو ما ذكر اسمه، أقل ما فيها أنه نشكر الجميع الكل. لو أي حدا حمل خشبة وفوتها على أرض المهرجان، هذا كمان في له كلمة شكر، لأنه الكل كان مساهم وداعم، والكل كان عماله بيشتغل ليل نهار، والشباب صراحة تعبوا بالفترة الأخيرة، وخاصة ليلة يوم أمس، لأنه كل الشركات كانت بتعمل وبتشتغل علشان يطلع الجناح الخاص فيها مميز ومرتب يليق بزوارنا وبكل أهلنا وبكل من سيكون حاضر في مهرجان طول كرم بنعمرها. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، بهيك بنكون وصلنا إلى ختام إطلالتنا الصباحية لنهار اليوم الاثنين، يعني صباحيتنا اليوم انتهت مبكرا، لكن أكيد رح نضل معاكم بإطلالة مميزة من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ننقل لكم حدث مميز، حدث استثنائي على كافة الأصعدة، فخلوكم متابعين وأيانا من خلال شاشة تلفزيون الفجر، لا تغيب عينكم عين أي لحظة من لحظات المهرجان. وبهيك بنوجه التحيات لرعاة برنامجنا شركة الماسة شانتير للذهب والألماس، شركة البريد للمنظفات تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصراف في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، شركة أكيد سنيورا. وأيضا بنوجه كل التحيات لمركز ألفينا للتجميل وطب الأسنان، يسعد صباحهم. زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، ومن لكم ريهام أبو حبلة، كل التحيات، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا، فجر FM أحلى صباح من فجر FM.

0: الو متى الخي
1: كوميرشال بريك فجر اف ام كل واحد فينا له تفاصيله الخاصه وبيشوفها بطريقته. احنا نظره ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكه عيون امك لما تقرا بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعه، احنا نظره ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلاليه ابوك لما يرجع يسوق بثقه. بخبرتي 26 سنه احنا مركز النور لطب وجراحه العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا للطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: فجر أف أم.

0: شابين فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعه.
3: اكيد ادخلي على موقعهم الالكتروني او اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان انه عندهم خدمه التوصيل، يعني بلزم الشرح زياده. يا عمي خلص، روحي تنزورهم فيش اسهل من هيك، بنوفر احلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: اوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك انه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: سينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري، وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
0: فجر أف أم.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 200 17.
6: فجر FM.

للبن والمكسرات، عنواننا بولكرم دوار المحاكم مقابل محلات 5 و10، أسعار خاصة للمقاهي والكيوسكات، خدمة التوصيل لكافة المناطق. جوال رقم 0592 571 571.

0: داوي التجارية عجة جنين.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
2: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعه.
3: اكيد ادخلي على موقعهم الالكتروني او اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان انه عندهم خدمه التوصيل، يعني بلزم الشرح زياده. يا عمي خلص، روحي تنزورهم فيش اسهل من هيك، بنوفر احنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: اوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك انه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الاضاءه الصح من اول مره.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: فجر أف أم

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. هيئة البث الإسرائيلية تنشر بأن جيش الاحتلال يستعد لإعادة انتشار قواته في مستوطنات غلاف غزة بعد يومين من الانتخابات، فيما سيقلص من عدد قواته بصورة كبيرة في النطاق الذي يتجاوز مسافة 4 كيلومترات من القطاع. جيش الاحتلال سيبقى على تموضع قوات للاحتياط في المستوطنات القريبة جدا من القطاع. القناة 13 العبرية تقول بأن سموتريتش دعا رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو ووزير الجيش كاتس لرفض قرار محكمة الاحتلال العليا الذي يأمر جيش الاحتلال بتحديد موعد لعودة سكان مخيمات الضفة الغربية إلى منازلهم. قوات الاحتلال تنصب 3 بوابات حديدية على الداخل والخارج من وإلى بلدة يعبد جنوب غرب جنين، والداخل والخارج إلى كرة كفيرات وكفر كود غرب جنين من الجهة الجنوبية. مستوطنون وقوات الاحتلال يمنعون أهالي قرية عورتا جنوب نابلس من الوصول لأراضيهم لقصف ثمار الزيتون. نادي الأسير في جنين يقول بأن قوات الاحتلال تعتقل الأشقاء أيمن وعلي وإيمان وسهى قاهر صعابنة بعد مداهمة منازلهم فجر اليوم في قرية فحمة. أما في حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما إلى غائم جزئي ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل. يتوقع بإذن الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
3: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق 7. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
4: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي انت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
0: فجر أف أم.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا
1: أساس كل بناء قوي. الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
4: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأنه القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
0: فجر اف ام

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM.

0: معطر أرض ومطر غسيل، بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر أف أم.
3: قبل أن تدخل قوات الهاغانا عكا من بواباتها، دخلت إليها عبر الماء. في نيسان عام 1948 سقطت حيفا وفر آلاف الفلسطينيين منها نحو عكا. خلال أيام امتلأت المدينة باللاجئين، وضاقت البيوت والشوارع بآلاف العائلات التي ظنت أنها وصلت إلى مكان آمن تحميه الأسوار التي هزمت نابليون من قبل. لكن الحصار بدأ يشتد، قطعت الطرق ومنعت المؤن وقصفت أطراف المدينة، ثم استهدفت قناة المياه القادمة من ينابيع الكابري. وفي الأيام الأولى من أيار بدأ مرض غريب ينتشر بين السكان، حمى شديدة وآلام ومصابون يتزايدون كل يوم. كان التيفويد قد دخل عكا. لسنوات طويلة بقيت حقيقة ما حدث محاطة بالشوك، ثم كشفت وثائق إسرائيلية وأبحاث تاريخية أن الهاغانا أدارت عملية سرية للحرب البيولوجية حملت اسم ألقي خبزك، استخدمت فيها جراثيم التيفويد لتلويث مصادر المياه الفلسطينية. في الوقت الذي كان فيه أهل عكا يشربون من المياه الملوثة، كانت القوات التي تستعد لمهاجمة المدينة قد تلقت اللقاحات. صار المرض جنديا داخل الأسوار يضرب المدنيين ويرهق المدافعين وينشر الخوف بين اللاجئين. وفي ليلة 16 من أيار بدأ الهجوم النهائي. تقدمت قوات الهاغانا تحت غطاء القصف، ومع مساء اليوم التالي بدأت مفاوضات الاستسلام. وعند فجر 18 من أيار فتحت أبواب البلدة القديمة ودخلتها القوات المهاجمة. وبعد أيام حاولت الهاغانا تكرار الجريمة في غزة. أرسلت عنصرين يحملان جراثيم التيفويد والدونستاريا لتلويث الآبار، لكنهما اعتقلا قبل إتمام المهمة. هذه كانت الأخلاق الحربية للعصابات التي هجرت الفلسطينيين وارتكبت بهم الفظائع، وهذا هو العدو الأول للمنطقة الذي يدعي السلام.
4: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجريس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. محمص رجب.

0: المكسرات عنواننا فول كرم دوار المحاكم مقابل محلات 5 و10 أسعار خاصة للمقاهي والكيوسكات خدمة التوصيل لكافة المناطق جوال رقم 0592-571-571
1: عمر يا معلم العمار وعلي حال
2: أساس كل بناء قوي الكازموز لمواد البناء حديد اسمنت مضمون رمل حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع ومش بس سعر جودة متاني وثقة من سنين ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس محلات الكازموز لمواد البناء أساس متين لبناء سنين بإدارة جمال كازموز للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: ولتجددها باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
1: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي. يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟ أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
3: ليك ملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسكنا.
4: ردك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
5: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
6: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: تحددها باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-200 17.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: سنيورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
4: فجر أف أم

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا بتوقيت فجر أف أم.
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي انت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
0: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.bs أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور.

0: طب وجراحة العيون وتصحيح البصر. نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: فجر أف أم.

0: برافو.
1: فجر اف ام، فجر اف ام، مزيجك.

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 2017.
2: فجر FM.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كريم دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: فجر أف أم

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.

مهاجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شراء حسنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
0: فجر اف ام

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

خلي الموج على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: قبل أن تدخل قوات الهاغانا عكا من بواباتها، دخلت إليها عبر الماء. في نيسان عام 1948 سقطت حيفا وفر آلاف الفلسطينيين منها نحو عكا. خلال أيام امتلأت المدينة باللاجئين، وضاقت البيوت والشوارع بآلاف العائلات التي ظنت أنها وصلت إلى مكان آمن تحميه الأسوار التي هزمت نابليون من قبل. لكن الحصار بدأ يشتد، قطعت الطرق ومنعت المؤن وقصفت أطراف المدينة، ثم استهدفت قناة المياه القادمة من ينابيع الكابري. وفي الأيام الأولى من أيار بدأ مرض غريب ينتشر بين السكان، حمى شديدة وآلام ومصابون يتزايدون كل يوم. كان التيفويد قد دخل عكا. لسنوات طويلة بقيت حقيقة ما حدث محاطة بالشوك، ثم كشفت وثائق إسرائيلية وأبحاث تاريخية أن الهاغانا أدارت عملية سرية للحرب البيولوجية حملت اسم ألقي خبزك، استخدمت فيها جراثيم التيفوئيد لتلويث مصادر المياه الفلسطينية. في الوقت الذي كان فيه أهل عكا يشربون من المياه الملوثة، كانت القوات التي تستعد لمهاجمة المدينة قد تلقت اللقاحات. صار المرض جنديا داخل الأسوار يضرب المدنيين ويرهق المدافعين وينشر الخوف بين اللاجئين. وفي ليلة 16 من أيار بدأ الهجوم النهائي. تقدمت قوات الهاغانا تحت غطاء القصف، ومع مساء اليوم التالي بدأت مفاوضات الاستسلام. وعند فجر 18 من أيار فتحت أبواب البلدة القديمة ودخلتها القوات المهاجمة. وبعد أيام حاولت الهاغانا تكرار الجريمة في غزة، أرسلت عنصرين يحملان جراثيم التيفوئيد والدونستاريا لتلويث الآبار، لكنهما اعتقلا قبل إتمام المهمة. هذه كانت الأخلاق الحربية للعصابات التي هجرت الفلسطينيين وارتكبت بهم الفظائع، وهذا هو العدو الأول للمنطقة الذي يدعي السلام.
0: فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام.

0: جبل البن والمكسرات عنواننا فول كرم دوار المحاكم مقابل محلات 5 و10 أسعار خاصة للمقاهي والكيوسكات خدمة التوصيل لكافة المناطق جوال رقم 0592-571-571
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم هناك سر لا يرى لكنه يذاق أرز الضيافة حبة متقنة طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217
2: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان الطعم الأصيل والذكريات الحلوة جرب وحكم زربنا عنوان الأصالة والتميز
3: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء للطلب 0593-8-41-094 واتساب 0097-0593-8-41-094 الأكل مش بس طعم الأكل حكاية 1, 2, 3

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: فجر أف أم

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: بينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كرم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كرم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: البريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني من هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا. فجر اف ام.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر أف أم.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال دوت بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: تينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200
2: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لي مشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: دجاج.
2: يعني من محل الدجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والدجاج من محل الدجاج.
1: لا يما، صدر الدجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
4: سنيورة عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام

الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

كوميرشال بريك فجر اف ام. محمص رجب.

رجب للبن والمكسرات، عنواننا فول كرم دوار المحاكم مقابل محلات 5 و10، أسعار خاصة للمقاهي والكيوسكات، خدمة التوصيل لكافة المناطق، جوال رقم 0592 571 571.

واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042 439 217.

0: ننبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع، للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594 952 923.

0: علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية عجة جنين. فجر أف أم
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.
0: فجر اف ام

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأنه القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة. تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923. 1, 2, 3.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختاري الحواري وجهزي لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. فجر اف ام. فجر اف ام. مزيجك.

بعدت عني أحس الفرقة تذبحني ما يهمني ولا واحد أنت وحدك تهمني

جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا ومتابعينا المعتمدين.

0: أهل البن والمكسرات. عنواننا طول كرم دوار المحاكم مقابل محلات 5 و10. أسعار خاصة للمقاهي والكيوسكات. خدمة التوصيل لكافة المناطق. جوال رقم 0592 571 571.
1: كله برغيف بلو برغيف.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كل برغيف بلو برغيف دو

سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.